0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 29 من سبتمبر سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يطلع علينا المقرأ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر له من سورة الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين في كل مكان، أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من إذاعة المكلة، ودعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بن جرش بعنوان المسلم أخو المسلم. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعنا معنا برنامج سحر الشروق. في تمام الثامنة أنتم على موعد مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم حتى تمام 9:00. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ولها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 نقدم لكم برنامج من ينابيع الحياة، وفي تمام 10:00 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر الدين والحياة، يستمر معكم الدين والحياة حتى تمام 11:00. بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء. تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج ومضاد على ضفاف الذكرى، بعد ذلك نقدم لكم الحلقة 12 من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه. في 11:38 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، بعد ذلك تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بن جرش بعنوان المسلم أخو المسلم. حتى تمام 12:00 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج الأمن حياة. مستمعينا في كل مكان، من ضمن موادي وفقرات هذا اليوم، في 1:00 نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. حتى 1:15 نقدم لكم الأرض الطيبة، وفي 1:45 تتابعون معنا برنامج كلمتين. في تمام 2:00 نقدم لكم نشرة الأخبار، وفي 2:25 تتابعون معنا برنامج في رحاب لغة الضاد. في 2:56 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر، وفي 3:30 نقدم لكم حلقة معادة من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه. أما في 4:00 تتابعون معنا إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. أيها الأحبة، كل مكان في 5:00 تتابعون معنا نشرة الأخبار المحلية، وفي 5:30 نقدم لكم برنامج حماة الديار. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، وفي 6:00 نقدم لكم برنامج تنفس. حتى 6:41 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، ونقدم لكم الموجز الختامي. حتى 6:55 نصت وإياكم سويا للمقرأ الشيخ محمود خليل الحصري يقرأ لنا سورة نوح. وفي 7:00 نصل معكم بكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني. أجمل ورقة تحايا بعثها لكم من هنا من استوديو إذاعة المكلة في هذا اليوم الجميل، ونتمنى لكم يوما مليئا بالسعادة والنشاط والحيوية. وهذه تحايانا في هذه النوبة الصباحية مدلين باكود ومعتز سالم. الآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بن جرش بعنوان المسلم أخو المسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا بفضل الله جل وعلا متصلا بحديث الحلقة الماضية عند قوله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نقف اليوم أيضا مع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أكثر من حديث إذا سمح لنا الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. المسلم أخو المسلم في مشارق الأرض ومغاربها، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد،

أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، رواه الطبراني ورجاله ثقات. المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة بأخوة من؟ بأخوة الإسلام، بأخوة العقيدة، بأخوة التوحيد. ولذلك من ارتبط بهذه الأخوة بضوابطها بشروطها بواجباتها كان له منزلة عظيمة يغبطه عليها الأنبياء والملائكة والشهداء على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هم قوم اجتمعوا لله، جمعوا لله وتفرقوا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسلم أخو المسلم، هذا الذي هذا الرباط الذي يذيب الفوارق الطبقية ويذيب أيضا الفوارق الترابية إن صح التعبير. ليس معنى ذلك أن القبيلة لها منزلة في الإسلام للتعارف، وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من حقوق الأخوة قال عليه الصلاة والسلام: لا يظلمه ولا يسلمه. إن لم يستطع الإنسان أن يؤدي حق المسلم أن يخدمه فلا أقل القليل أن لا يظلمه أو لا يصر على ظلمه، لأنها قد تحصل الزلة ويحصل الخطأ ونحن بشر. لكن القضية أن البعض لا يحب أن يصحح مظلمة على مسلم طالما ذلك المظلوم ربما ما رآه يتكلم أو كذا. سبحان الله، الأصل العلاقة، هذه الأخوة. لا يصل الإنسان أن يكون على منبر من نور إلا وهو يستشعر أنه أقل القليل إن لم يستطع أن يقدم الخير للمسلم فلا يظلم المسلمين، لا يؤذيهم. هذه قضية لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه وهو يستطيع أن ينصره، لا يسلمه وهو يستطيع أن يقدم له الخير، لا يسلمه وهو يستطيع أن يفعل معه ما يستطيع من خير. وهذه الأمة صورها، والله جل وعلا بين الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، قال: محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لأن الدار ولأن هذه الأيام كما يقال دول، والأيام فيها الحزن وفيها الفرح وفيها كذا وفيها كذا، جبلت على كدر وأنت تريدها صف من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام فوق طباعها مستجلب في الماء جذوة نار، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سبحان الله، يقضي العبد بتوفيق الله جل وعلا لمسلم حاجة، فإذا بالحق جل وعلا فضلا منه ونعمة يكون في حاجة هذا الإنسان الذي وفقه الله جل وعلا والذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة، إن كانت نعمة مال وإن كانت نعمة وجاهة، كما قال الله جل وعلا: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ولذلك من أراد أن يديم الله جل وعلا عليه هذه النعمة ينبغي أن يقدم هذه النعمة للناس بلا من، بلا ذكر، بلا استعلاء، بلا تكبر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. تأملوا يا رعاكم الله، من أراد أن يحافظ على نعمة أنعم الله بها عليه، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة العلم، نعمة الوجاهة، نعمة المسؤولية، نعمة المكانة الاجتماعية، ينبغي أن يسخرها للناس. عندما تسخر نعمة للناس توفيق من الله جل وعلا، إنما ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى لك يا رعاك الله، فيحفظ الله لك بها النعمة، لأن هؤلاء يرفع أحدهم يديه بالدعاء فيدعو لك، وهو الذي له مكانة وله صوت مسموع عند الله جل وعلا ودعاء مرفوع.
لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا كل كرب الدنيا كلها لو اجتمعت لا تساوي جزءا من أجزاء كثيرة من كرب يوم القيامة، سبحان الله. لكن هذا فضل الله جل وعلا. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا يدلنا على أن المذنب، أن الإنسان مذنب، كلنا مذنبون، والذي يتعقب العثرات نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، إنما يعرض نفسه هو للخطر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والحديث الأخير الذي أقف عنده قبل أن ينتهي وقت الحلقة، وتأملوه يا رعاكم الله، في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. لا إله إلا الله، ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى، وما أجل فضل الله سبحانه وتعالى. من مشى في حاجة أخي أيا كانت هذه الحاجة فيقضيها كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين، ومن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. أيها المستمعون الأفاضل، أيها المستمعات الفاضلات، ما أجل ما أعظم هذا المجتمع عندما يعيش بهذا التكافل، عندما يعيش المسلم وتعيش المسلمة بهذه الروح من العطاء للآخرين دون من ودون استعلاء ودون تكبر، دون تكبر ودون انتظار لشكر أو لثواب، ينطلقون بهذه الروح وبهذا العطاء. وانطلاقتهم في قول الله جل وعلا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم الظاهرة والباطنة، ووالدينا وجميع المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويوجه بتسريع تنفيذ قراري العودة الأمنة والتعبئة العامة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمديرية الشحر. مجلس النواب يعقد اجتماعا موسعا ويقر إعلان التعبئة العامة. رئيس الوزراء يبحث مع السفير البريطاني تطورات التصعيد الحوثي وتعزيز الدعم الدولي للحكومة. اللجنة العليا للاختبارات تعقد اجتماعها الدوري في عدن. وزير التخطيط تشارك في افتتاح دورة رابعة من أيام الشراكة بين اليمن والاتحاد الأوروبي بعمان. لجنة مكلفة من عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت تصل من هذا الوديعة لتقييم المرافق والخدمات والاحتياجات. أخيرا، إذاعة المكلا تحتفي بعامها 59 لتأسيسها كأول صوت إعلامي حضرمي على الإطلاق. مستمعينا، قدمت لحضرتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا، ولمتابعة هذه العناوين مزيدا عنها تابعونا في نشرة التاسعة. إلى اللقاء.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

هذا هو صباح جديد أطل علينا بالخير والبركات. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامج

الإسلامي الكبير دكتور مصطفى محمود عندما تجد عباقرة الهند يعبدون البقر، وعندما تجد جراح أعصاب ملحن لا يرى في خلق الله إتقانا، وعندما تجد دكتورا في الجامعة يناقش الله في الميراث، وعندما تجد أديبا في اللغة يعترض على فصاحة القرآن، وعندما تجد مفكرا يرى في الدين والاستمساك به رجعية، وفي المقابل المستمع الكريم عندما تجد رجلا بسيطا يقوم في عز البرد القارس ليصلي الفجر، وعندما تجد عجوزا طاعنة في العمر لا تعرف القراءة والكتابة ومع ذلك فهي لا تترك قيام الليل وصيام النوافل، وعندما تجد شيخا عاجزا ينهض على عكازه متجها نحو المسجد لأداء الصلاة في جماعة. هنا لك أن تعلم مستمعي العزيز أن المسألة لم تتعلق يوما بالعقول ولا بالشهادات، وإنما تتعلق بالقلوب. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.

رأس الغني ورأس الفقير ورأس الصغير ورأس الكبير، ولكن لا ينام بعمق إلا مرتاح الضمير. مستمعي العزيز، إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، فإن الذين حللوا الألماس وجدوه فحما. أيها المستمع العزيز، تذكر دائما أنك ولدت باكيا والناس يضحكون، فاعمل صالحا لتموت ضاحكا والناس يبكون. ونبقى مع الصباحيات المشرقات المضيئات. عزيزي المستمع، لنقول إننا بحاجة للخلافات أحيانا. لماذا؟ لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم، فقد تجد ما يجعلك في ذهول، وقد تجد من

إن جار الصديق عليك ظلما وقابلك بالوفاء بعدا وهجرا فلا تحزن عليه وعش سعيدا فقد كنت الوفي وكفاك فخرا وأنصفت الحياة عليك فاحذر فرب بلية تأتيك غدرا فكم من مترف بالمال فيها فأصبح يرتدي ذلا وفقرا وكم في الناس ذو ملك عظيم وقد ملك الدنا برا وبحرا فبعد العز وافته المنايا وأدخل في ظلام الليل قبرا هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك.

0: محن لمحيزا.
1: سحر الشروق، سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بنبوع.

أيها الأحبة، بعد أن تابعتم برنامج السحر الشروق، الآن نقدم لكم من أغانينا الصباحية. يغنينا أولا فرسان خليفة زين الورود، بعد ذلك تغنينا فيروز قد أتاك يعتذر. الآن مع فرسان خليفة زين الورود.

ليس يكذب النظر, ليس يكذب النظر, ليس يكذب النظر.

مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي.

0: أهلا عليكم مستمعين الأعزاء، ونصب عليكم بالخير والعافية والمسرات. أتينا لكم من جديد في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الجديد بأجوائه الرائعة. عقب صلاة الفجر كان هناك الجو رائع والسماء ملبدة بالغيوم، وهي أجواء جميلة نعيش هذه الأيام ولله الحمد. فدائما تكون هكذا صباحاتنا جميلة، وأيضا نكون وتكون أنتم متابعين لبعضنا في هذا البرنامج. فنجدد التحية لكم مستمعينا الأعزاء، ونقول لكم صباح الخير، ولك يا حضرموت كل خير.
1: صباح الخير للذين يحملون الخير، صباح الخير للذين يتمنون الخير، صباح الخير لكل الذين لا تزال الدنيا بهم بخير. دائما نريد أن نكون مثل هذا الصباح عندما يأتي ينشر الطمأنينة والراحة النفسية. كذلك نحن يجب أن نكون هكذا في هذه الحياة، لأنها ثانية ولا أحد يضمن البقاء، ولا أحد يستطيع أن يعمل ما يريد. فبالأخير أنت مفارق، أحبب ما شئت فبالأخير فعلا ستفارق، ولكن نتمنى أن نعيش بمحبة، بسلام، بتفاهم، لكي نعيش ونحن على وفاق دائم في هذا الوطن الذي يستحق أن نعيش فيه بكل محبة والتعاون وتشارك. حلقة جديدة من صباح الخير، أهلا بكم جميعا.
0: ومع هذا الصباح الجميل مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية.
1: من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
0: تشاركني التقديم الزميلة مادلين أبو،
1: ومن الإخراج معتز سالم.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح جديد طل علينا بأجوائه الرائعة التي تمنحنا السعادة وراحة البال.
0: أتانا الصباح من جديد يجدد فينا روح الاستمتاع بهذا الجو الصباحي الجميل.
1: نعم، صباحاتنا جميلة هذه الأيام، خصوصا مع تحسن الأجواء تدريجيا إلى البرودة،
0: ونحن مقبلون يوم بعد غد إن شاء الله على فصل الشتاء الذي يتميز ببرودة أجوائه.
1: لذلك علينا أن نتفائل بالخير القادم إن شاء الله بكل ما تحمله الكلمة من معنى،
0: ونجدد روح الأمل الذي يعطينا دافعا قويا للعيش في سعادة وهنا.
1: فصباحكم اليوم جميل بجوه الممتع.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقراتنا المتنوعة، والآن مع مثلنا الشعبي الحضرمي الذي يقول اليوم يا مادلينا.
1: نعم، يقول مثلنا اليوم: قالت ماشي عشاء، قال كزي في تنارين.
0: قالت ماشي عشاء، قال كزي في تنارين أو ذهبي في تنارين. وكزي معروف تقريبا عندنا في حضرموت، أي اشعلي النار في تنورين لكي يظن الناس أن لدينا وفرة من الطعام وأننا لا ننام على الطواء، أي لا ننام على بطوننا. وهذه عزة نفس مادلينا. نعم. هكذا هم الأوائل حتى الآن، يعني
1: صحيح.
0: عزيزين نفس، يقول لك عشان الناس ما يعرفون أن احنا ما فيش معنى، ولكن نتظاهر الناس أن في معنى بدل ما نمد أيدينا وهكذا. فعزة النفس دائما تجي هكذا يعني.
1: نعم، وعلى الرغم أن زمان كان فعلا الجار للجار، ومستحيل صحيح. كان لو عرفوا أن مثلا جارهم محتاج مستحيل كان يخلوه يعني أو يتركوه.
0: صحيح. نعم.
1: مثل ما يعني حكوا لنا أمهاتنا وأجدادنا. لكن في الوقت الحالي والله حتى لو ما شاء الله يعني مش عارفة، بس أصبح الجيران شوي كذا يعني سبحان الله، كل واحد هم حاله
0: من نفسه. مختلف الناس يعني، مش
1: صحيح
0: مش
1: صحيح مش
0: في ناس يعني لا زالوا عندي
1: صحيح، والبعض يعني البعض، لكن
0: البعض وفي يكون بعض مكتب الشاز يعني. لكن نحن دائما متفائلين ببعض ببعض الجيران، وأيضا نقول الدنيا فيها خير في بعض الناس.
1: الدنيا فيها خير أكيد، وإحنا لازم أساسا نسأل على جارنا ونتفقد أحواله ونشوفه. الرسول أوصى بسابع جار، وهذا الشخص طبعا عنده عزة نفس. نعم. هو ما كان يحب انه مثلا يظهر للناس انه ما عنده شيء، لانه زمان كان الكل اساسا يظهر في التنانير الكل.
0: نعم صحيح.
1: فتحصل خلاص كل واحد في ريمة او في حوجة الدخان اللي خارج من.
0: نعم صحيح.
1: فالكل يعرف ان هذا جهز عشاء او جهز عشاء.
0: نعم.
1: فهذا الشخص لما سألت زوجته ما عندنا عشاء، قال خلاص كزي يعني
0: هذا نحتاج بس يعني عشان الناس يكون
1: ما في دخان، وكل بيقول لك انهم ذولا، ويمكن حتى الناس يعرفون. هو عزة نفسه
0: صحيح.
1: ما سمحت له انه يوصل هذه الدرجة.
0: نعم، هو جميل أن نكون عزيزين نفس. واليوم نقول قالت ماشي عشاء،
1: قال كنسي في تنارين.

0: الآن صباح في
1: مستمعينا في كل مكان. الآن حان الوقت لنذهب إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي لنتعرف على حالة الطقس ومعنا من هناك زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني. أهلا وسهلا صلاح وصباح الخير.
2: أهلا وسهلا حياكم الله صباح النور. نعم
1: تفضل صلاح.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وبركاتكم بكل خير. أحييكم أعزائي الإذاعات المكلة بقدم لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى مستعدة في المناطق الساحلية للبلاد حيث يتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سوق دهامة ساحل الغرب ورفيس قطرة والمناطق الشرقية والرياح معتدلة تنتقل أحيانا حول الأرخبيل. أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية تمتد لتشمل الضالع ولحج كما تكون متفرقة على مناطق الحدود في محافظات البلاد كذلك قد تمتد إلى مرتفعات أب وشبوة تتشكل الضباب والشبورة المائية على أجزاء منها. المناطق الصحراوية حار وجاف وصحو إلى غائم جزئي نشاط للرياح أحيانا تثير أتربة والرمال التنبيهات والتحذيرات. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار كذا العواصف الرعدية وينصح باتخاذ الإجراءات الوقائية منها التدني في مدارات الأفقية على طرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب. البحر يكون خفيف إلى معتدل الموج على معظم سواحل البلاد ما يكون معتدل الموج على أرض خصقة ومزاج الحرارة العظمى الصفراء. عدن 36-27 المكلة 32-27 الحديدة 37-30 سقطرة 34-27 الغيضاء 32-25 طنعاء 29-12 وتعز 31-16 وإب 29-11 والضالع 29-15 في سيئون 40-20 وفي عتق 37-22 وفي مأرب 38-22 صلاح العبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
1: شكرا لك يا صلاح العبثاني كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للأرصاد الجوي. شكرا لك.